ان بونسوار الى الفنان المغربي ديالنا فنان مغربي من بوردو بونسوار سيمون نشاط كيتا avec nous تحياتي مرحبا بسيمون

إخواني مساء الخير. هذه الأغنية هذه اللي هي ما منك زوج هي لكل المبدعين، كل مبدع أعطى لهذا البلد وقته وأعطاه من دمه ومن حياته، فهو ما منك زوج. وحسن صقلي أخي وصديقي ما منك زوج.